0: ايه ما الصبر من الاتفاق؟
1: هي ما صار الاتفاق
0: We'll be transformed.
1: at 6:35.